0: ماشي يا مايك، وانت
1: مايك وان
0: ماشي يا مايك وان we copy post to partners code 8 right now.
1: Mr. Coffees.